الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شهر محرم عبر التاريخ. نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون. في شهر الله المحرم يوم من أعظم الأيام عند الله، هو يوم عاشوراء. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه. أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام ليذكر فرعون بعبادة الله وحده ونبذ دعوى الربوبية التي ادعاها لقومه بقوله: أنا ربكم الأعلى. إلا أن فرعون أصر على عصيانه وغطرسته وكفره بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، فما كان إلا أن أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليتبعهم فرعون بجيشه نحو البحر. وهنا أوحى الله لموسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر لينفلق كالوادي بين جبلين شاهقين، وسار بنو إسرائيل على اليابسة حتى وصلوا للضفة الأخرى، بينما حاق العذاب والغرق بجيش فرعون برغم محاولته اللحاق بهم دون جدوى. كان نبي الله موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم لفضله، وكان أهل الكتاب يصومونه، وكانت تصومه قريش أيضا في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، حتى كانوا يجعلون أطفالهم يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله وأمر بصيام هذا اليوم وحث عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر محرم

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لك

0: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ولا ملك على السؤال يرجى، ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ أو لجأ إليك فسلمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دارك دار السلام أدنيته. يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك، وأنت أولى بالتفضل علينا.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار الصباح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به، فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات. بسم

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الحجرات. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. في مسألة النسيان، تتوضأ و يعني بعد مضي الوضوء تنسى أو يعني أنها توضأت،
2: نعم،
1: فيبدو عليها بأنها لم تتوضأ فتعود مرة أخرى وتتوضأ وهكذا وهكذا.
2: وشوف بارك الله فيك، إذا كثر معها فعليها أن يعني الأمر يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى، لكن إذا غصبا عنها ما تستطيع تتحكم في نفسها لكبر سن أو لمرض، بس أهم شيء لما يكون وسواس، لا يكون وسواس، لأن الوسواس خطر. أما إذا كان لسبب آخر مرضي، وإذا نسيت يعني كانت هي متذكرة الآن، إذا تذكر الإنسان أنه

0: قد أحدثه، يتذكر الحدث ولكن شك هل توضأ أو لا. فهنا الأصل إيش؟ الحدث، فيتوضأ.
1: نعم.
0: لكن يتذكر أنه متوضأ، شك في الحدث هل أحدث بعد الوضوء أو لا، هل جاء بناقض من نواقض الوضوء أو لا. لا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هاي قاعدة.
1: الأصل أنه متوضأ،
0: أنه متوضأ ويخرج نفسه عن عالم الوسواس والأوهام بهذه الطريقة. لا، إذا كان يتذكر أنه غير متوضأ لكن شك توضأ أو ما توضأ، هنا يتوضأ. إذا كان متيقن أنه قد توضأ، الآن شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لا. هو توضأ لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يقول أنا انتقض وضوئي ولا لا، أنا ما دخلت الحمام، هل خلاص الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن يتيقن أنه فعلا انتقض وضوءه.
1: نعم.
0: ولربما وإذا أراد أن يجدد الوضوء فله ذلك.
1: نعم. ربما تساعده أيضا بعض القرائن، تشمير الساعدين ربما دليل أنه
0: يعني بأي قرينة، بأي قرينة.
1: نعم. نعم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: أيها الإخوة الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ محمود الرفاعي.

أيها الإخوة المستمعون، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ محمود الرفاعي، تلا علينا من سورة مريم ما تيسر له.

فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا

0: صيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الدخان.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعينا، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الرحمن السعدي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الشعراء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة مستمعين الكرام القارئ عبد الرحمن السعدي ما تيسر له من سورة الشعراء.
1: مراتب صيام

0: صيام يوم عاشوراء.
1: لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام.
0: مراتب صيام يوم عاشوراء.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الأنبياء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا

0: المسرفين.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبح

لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

وأسقيناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

والقمر والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

الدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين

تَعْرِفُونَ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين

أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا.

الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الأنبياء.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
2: صدري صدري صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
2: حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

0: أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه. وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
1: العاشر من المحرم.
0: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله يوسف يباع رقيقا بثمن بخس، ويخير بين الزنا أو الحبس، فيستغيث بربه عالما أنه لا أنس إلا بالتعلق برب الجن والإنس، ولو تألمت قليلا النفس قال رب السجن أحب إلي. فهل خيبه الله؟ كلا والله، فاستجاب له ربه. ثم العاقبة، صار ملكا ممجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: بسم

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: إن الله قدر الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور، وأول الشهور في عامنا الهجري شهر الله المحرم، شهر عظيم ومطلع عام جديد، فلنستقبله بتوبة نصوح ومراجعة للذات، فهذه فرصة لننظر في أعمالنا ولنجدد العهد مع ربنا. الآجال تطوى والليل والنهار يمضيان بلا توقف، فماذا أعددنا للقاء ربنا؟ وماذا قدمنا لآخرتنا؟ شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. لا تدري لعل الله يحدث

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فاطر.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
1: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
2: رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
3: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة. وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة. شهر الله المحرم بداية العام، فيه دعوة لمراجعة النفس وترك التسويف، فشتان بين من زاد في كسله وضعف في عمله، وبين من استعد لما هو آت قبل فوات الأوان. قال تعالى:

0: اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ علي صلاح عمر من صلاة التراويح لعام 1433 من الهجرة 2012 للميلاد.
1: أطايب الذكر والدعاء.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء.

شر نفسه وشر الشيطان وشركه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التعليم.

0: جاء وصف عيسى عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى ابن مريم، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. رواه مسلم. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ربعة، أي معتدل القامة، أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني الحمام. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. رواه البخاري. والمراد بالجعد هنا التام الجسم المجتمع الخلق، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه السلام، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان.

0: العظيم.
1: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: سبحان من تعطف بالعز وقال به، وقال به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، إلا له. والحمد لله، والحمد لله. نور السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن. وله الحمد، وله الحمد. قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن. وله الحمد، وله الحمد. ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ومن فيهن. وله الحمد، وله الحمد. هو الحق، هو الحق. وقوله الحق، وقوله الحق. ووعده الحق، ووعده الحق. ولقاؤه حق، ولقاؤه حق. والجنة حق، والجنة حق. والنار حق، والنار حق. والبعث حق، والبعث حق. والنبيون حق، والنبيون حق. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، صلى الله عليه وسلم حق. سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحانه، سبحانه. الحي الذي لا يموت، لا يموت. سبحان ولي نعمتنا، ولي نعمتنا. وملاذنا، وملاذنا. عند كربتنا، عند كربتنا. يسبحه الملائكة المقربون، المقربون. شاهدوا من عظمة الله ما لم نشاهد، ما لم نشاهد. وعلموا عن عظمته ما لم نعلم، ما لم نعلم. فلا يعصون الله ما أمرهم، ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون، ما يؤمرون. يسبحون الليل والنهار، والنهار. لا يفترون، لا يفترون. سبحانه، سبحانه. ليس لعظمته ابتداء، ابتداء. ولا لجلاله انتهاء، انتهاء. إذا بارزه المذنبون بالمعاصي فإن تعظيمه قد أخذ من عباده الطائعين بالنواصي، بالنواصي. سبحانك، سبحانك. لا عظيم إلا ما عظمته، إلا ما عظمته. ولا رافع لما وضعته، ولا رافع لما وضعته. اللهم ربنا، اللهم ربنا. صلاح الحال، صلاح الحال. ووفاة مع الأبرار، مع الأبرار. آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة، حسنة. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.
1: استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه. وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: قولك؟
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا هو
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا

يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإن

يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيض

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول

فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا

هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير

إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

الناصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين.

إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه

ينطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

الظالمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

مبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام.

المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون

وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.

وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون

الصادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الصافات.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ أسامة الصافي.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الروم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.

أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: من قلب الخوف ولد الأمل، يتبع فرعون بني إسرائيل، وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا،

فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم. فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

0: المحرم، هو أحد الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن، فلنغتنم الأوقات في طاعة الله ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله، فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة النمل.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.

عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا

50 درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيماً.

بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.

ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخ

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً.

فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبون

ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: في سير الأنبياء عليهم السلام.

0: عبرة وعظة. في هذه الأيام نتذكر نجاة موسى وهلاك فرعون. كان طغيان فرعون في ذروته، وكانت نجاة موسى معجزة. يوم عاشوراء تذكير بقدرة الله وأن العاقبة للمتقين، وتأكيد على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. يوم صالح ورسالة خالدة، الصراع بين الحق والباطل قائم، والله ناصر أهل الحق. وصومه شكر لله على ذلك، ولهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
1: عدم الاغترار بثواب الصيام. يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال ابن القيم: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طوال النهار. فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض الغرور. عافانا الله وإياكم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بصوت القارئ ماجد الزامل. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

شهر محرم عبر التاريخ. نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون. في شهر الله المحرم يوم من أعظم الأيام عند الله، هو يوم عاشوراء. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه. أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام ليذكر فرعون بعبادة الله وحده ونبذ دعوى الربوبية التي ادعاها لقومه بقوله: أنا ربكم الأعلى. إلا أن فرعون أصر على عصيانه وغطرسته وكفره بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام، فما كان إلا أن أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليتبعهم فرعون بجيشه نحو البحر. وهنا أوحى الله لموسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر لينفلق كالوادي بين جبلين شاهقين، وسار بنو إسرائيل على اليابسة حتى وصلوا للضفة الأخرى، بينما حاق العذاب والغرق بجيش فرعون برغم محاولته اللحاق بهم دون جدوى. كان نبي الله موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم لفضله، وكان أهل الكتاب يصومونه، وكانت تصومه قريش أيضا في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، حتى كانوا يجعلون أطفالهم يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله وأمر بصيام هذا اليوم وحث عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر محرم عبر

0: أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة غافر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

0: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة إبراهيم عليه السلام.
1: اللهم يا من لا تضيع

0: ودائعه. استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك.

لك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لك

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام.
3: أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه، وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
4: العاشر من المحرم.
3: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
5: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
6: الروح. يتلو علينا الشيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر له من سورة الزخرف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا فيما مضى من الوقت إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة الزخرف.
2: في تلاوته مصاعد الأرواح.

0: معاني القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد وبرنامج حلية التلاوة. هذه التحية تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر يوسف جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم شيخنا الكريم.
3: حياكم.
2: وتحية أوجهها إلى الشيخ

0: أحمد ولي جناحي، حياك الله شيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: حياك الله شيخ أحمد، وأهلا بجميع من انضم إلينا الآن للاستماع إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة، وللاستماع إلى تلاواتكم الطيبة لابد من المشاركة عبر هاتف البرنامج الذي تستمعون إليه في هذا الفاصل.
2: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
3: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، وكذلك الاستفادة من الملاحظات التي ترد من مشايخنا الكرام في كل قراءة نستمع إليها من السادة المستمعين. فأهلا ومرحبا بكم، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
4: الله يحييك ويبارك فيك.
0: طبعا نحن نبدأ في كل حلقة درس التجويد بشرحنا تجويديا لسور القرآن الكريم، ونحن ما زلنا في سورة عبس، ووصلنا إلى الآية 16 من السورة الكريمة. نواصل إن شاء الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قتل الإنسان ما أكفره.
1: قتل الإنسان ما أكفره.
4: من أي شيء خلقه.
1: من أي شيء خلقه.
4: من نطفة خلقه فقدره.
1: من نطفة خلقه فقدره.
4: ثم السبيل يسره.
1: ثم السبيل يسره.
4: ثم أماته فأقبره.
1: ثم

0: أمره.
1: كلا لما يقض ما أمره.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. لازلنا في سورة عبس من الجزء 30، والآية التي نبدأ بها هذه الليلة هي الآية 17: قتل الإنسان ما أكفره، لبيان أحكام التجويد وما الذي على القارئ أن يتجنبه يحترز منه من الأخطاء الخفية أم الجلية. قتل الإنسان، في كلمة الإنسان طبعا كلمة إنسان دخلت عليها التعريف، ولهذا الإنسان إذا بدأنا بينما وصلا قتل الإنسان بحذف الألف أو الهمزة الوصلية، واللام ساكنة هي لام التعريف، لأن لام التعريف تكون ساكنة على الدوام، ولهذا أدخلت على لام التعريف همزة وصلية لأجل النطق باللام، لأن لا يمكن أو لا يمكن أن يبدأ بساكن، ولكن في

0: حالة الوصل لا داعي للهمزة لعدم الحاجة إليها، أي همزة وصل، همزة وصل للساكن تسمى. ولكن حكم اللام في هذه الحالة أظهرت عند الهمزة، لأن لام التعريف لا حكمين، إما إظهار وإما الإدغام، إما الإظهار أو الإدغام، فهي تظهر عند أبغي حجك وخف عقيمة، هذه العبارة حروفها. إنسان ثم كلمة الإنسان، النون الساكنة من أحكام النون الساكن والتنوين، تخفى بغنة عند السين، وفيها مد طبيعي ذاتي لا تزيد عن حركتين، وهذا المد في الألف، ولكن الألف غير مرسومة في المصاحف، ولكن يعني رمز أو أشير للألف بألف صغيرة وضعت بين السين وبين النون، وليس لها محل خاص بين السين والنون، وتسمى هذه ألفا لأجل مده بمقدار حركتين كالمد الطبيعي أو مد طبيعي، والألف إشارة إلى هذا المد، تسمى ألف خنجرية. الإنسان إذا وقفنا، طبعا وصلنا الإنسان بضم النون، وإذا وقفنا الإنسان مسكن النون، وبالتالي سكون النون أصبح سببا للمد التي يعني سبقه ألف، فيمد بالمد المشبع أم التوسط أم القصر، ويسمى هذا النوع من المد مد العارض للسكون. عارض للسكون يعني سبب المد هو السكون العارض للوقف، وليس ساكن الدائم، الساكن العارض للوقف، ولهذا جاز فيه المد لأن سكن النون، وجاز القصر لأن النون أصلها مضمومة، وجاز التوسط بين هذا وبين ذاك، يعني أخذا بالقصر وأخذا بالطول ما بينهما والتوسط.
1: نعم.
0: ما أكفره ما تنتهي بألف، وأكفر تبدأ بهمزة، وهي كلمتين، فشرط المد وقع في نهاية الكلمة الأولى، وسبب المد وقع في بداية الكلمة الثانية، فإذا انفصل حرف المد عن الهمزة، ولهذا يسمى مد منفصل. ويضاف عليها مد منفصل جائز. جائز لماذا؟ منفصل عرفنا لعدم يعني وقع الشرط والسبب في كلمتين، بينما لماذا جائز؟ سمي جائزا لأن يجوز المد فيه بالقصر و زيادة على القصر، القصر حركتين طبيعي، وزيادة على القصر قد يكون ثلاث وأربع وخمس وست حركات كذلك في مختلف الروايات والقراءات، فسمي جائزا، يجوز القصر ويجوز الزيادة. أكثر الراء المفتوحة تفخم بحكم أحكام الراءات من التفخيم والترقيق، وأكثره طبعا وصلا أكثره تنتهي بها هذه الهاء هاء ضمير، ولكن الهاء كأي حرف آخر إذا وقفنا على الحرف لابد من ماذا؟ لابد من السكون، ولكن لو وصلنا أكثره تضم وكذلك تشبع الحركة فيها، لأن ما بعد لها ميم في حالة الوصل، فهذا يسمى مد تشبع الحركة، يسمى مد الصلة الصغرى. من أي شيء قبل هذا؟ قتل الإنسان ما أكثره، من الذي أو الذي ينبغي على القارئ أن يحترز منه أو يمتنع عنه، هو تفخيم

0: الفاء والراء، التفخيم الفائي بسبب الراء. بعض الطلبة يقرون ما أكفره فا، وحتى الهاء أكفره. الحرف الوحيد في الكلمة هنا الراء فقط، أما الفاء التي قبل الراء فحكمها الترقيق دوما. من أي شيء خلقه؟ من النون الساكنة مع الهمزة تظهر، ولما نقول تظهر النون يعني تظهر من مخرجه دون غنة. شيء، طبعا شيء شين ويا وهمزة، الياء هذا ياء لين، وياء اللين لا مد فيها إلا إذا وقف على الكلمة وأسكنت الهمزة، ولكن وصلا شيء لا مد فيه. شيء خلقه، الهمزة منونة بالكسر، وما بعد الهمزة خاء، والخاء من حروف الحلق، فحكمه في هذه الحالة التنوين، هنا حكم التنوين الإظهار مثل من، لأن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء من حروف الحلق، وهي كلها حروف تسمى حروف الإظهار، أي نظهر النون الساكنة أو التنوين نظهره من مخرجه دون زيادة غنة. خلق، طبعا ما في أحكام تجويد غير أن تفخيم الخاء وترقيق اللام، والقاف كذلك تفخم والهاء ترقق، ولكن الذي يفعله بعض الطلبة أو كثير من الناس لما نسمع هذه الكلمة والتي تنصرف من هذه الكلمة يقرؤونها كاملة مفخمة خلقه خلقه، وهي ليست كذلك. الخاء والقاف نعم، أما اللام مرققة خلقه، لأنها ثلاثة أحرف وحرف وقع بين حرفين مفخمين، فيجري اللسان على تفخيم الكلمة كاملة، وهذا من الأخطاء الشائعة. فعلى القارئ أن يفرق بين الحروف المفخمة والمرققة. كذلك خلقه مثل أكفره في حالة الدرج تنتهي بها، وهذه الهاء تشبع فيها الحركة، لأن ما بعد الهاء ميم مكسورة، فيصبح المد هنا مد صلة صغرى كالمد الطبيعي في حالة الدرج، أما وقفا فلا مد، وكذلك الهاء ساكنة. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة، من نطفة نون مع نون، تقنون ساكنة مع النون المتحركة، فأدغم النون في النون وأصبح النون مشددة، والنون المشددة حكمها الغنة، هذا الإدغام وإدغام تام في التماثل، إدغام تام والغنة طبعا بمقدار حركتين، والغنة مخرجها الخشوم. نطفة القلقلة في الطال أنها ساكنة، نقلقل لأن لو ما أتينا بالقلقلة يختفي الحرف، نطفة هكذا يختفي الحرف، فنبرة القلقلة هذه هي التي يظهر الحرف، وبالتالي يعرف أن الحرف المنطوق هو الطاء. من نطفة خلقه، نطفة تنتهي بتنوين، وهذا التنوين التقى مع الخاء كما في الآية السابقة، حكمه الإظهار من غير غنة. خلقه فقدره، خلقه فقدره، هاء الكناية في الهاء، كيف نعرف أن هذه هاء كناية وليست هاء
1: ضمير؟
0: الكناية ضمير ليست هاء الكلمة. كيف نفرق أن هذه هل هاء هاء كناية يعني هاء ضمير وليست هاء الكلمة؟ نفرق أن هاء الكلمة لو جردنا من الكلمة تختل الكلمة، بينما هاء الكناية الآن لو جردنا من خلقه تصبح خلقة، الكلمة ما تختل، خلقة كلمة عربية فعل ماضي. ولكن فواكه مثلا، فواكه.

0: كي هو تنتهي بها، لكن ليست ها
1: ليست
0: كناية،
1: كناية. نعم
0: ها كلمة.
1: نعم
0: فلو جردنا فواكه من الها كيف تصبح الكلمة؟
1: نعم فواكه
0: ها فواكه، ما هي فواكه؟ ليست كلمة صحيحة.
1: نعم
0: طيب، ولكن لها الكناية والضمير المفرد المذكر للغائب. لها الكناية، ها الكناية هي ها ضمير المفرد المذكر للغائب.
1: نعم.
0: حكمه إذا وقع بين متحركين، يعني قبل الها متحرك وبعد الها، طبعا بعد الها يعني كلمة أخرى متحرك، فنشبع الحركة حتى يتولد عنه حرف مد. فإذا الها حركة ضمة يتولد عنها الواو المدية، وحركة كسرة تولد عنها الياء المدية. خلقه فقدره، فالمد هنا بمقدار حركتين. ولكن لو افترضنا أن بعد الها همزة فيجري عليها نفس مجرى المد المنفصل الجائز، ولكن تسمى باسم خاص وهو مد الصلة الكبرى، لأنها أتت نتيجة لها الكناية وصلة، لأن عند وصلها بالكلمة التي بعدها، لأن هذا المد لا يتولد أبدا إذا في نفس الكلمة وقفت عليها، فلا بد وصلها، ولا يسمى الصلة، وصلها بالكلمة التي بعدها. فقدره الراء حكمها التفخيم. طيب، ما الذي ينبغي على الطالب، على القارئ، على المتعلم أن ينتبه في هذه الكلمات من هذه الآية؟ من نطفة خلقه فقدره. من نطفة، أول شيء النون مرققة، فما نقول ما نقرأ من نطفة النون، هذا تفخيم النون بسبب الطاء، ممكن أن يتفخم النون. كذلك الفاء التي بعد الطاء نطفة وليس نطفة. خلقه مرت علينا أن اللام ترقق،
1: نعم،
0: ويسهل التفخيم، وقع بين حرفين فخمين. فقدره، فقدره قد يفخم بعض أو بعض الطلاب، بعض الدارسين الدال في قفة قدره، وخاصة أن ما قبل الدال قاف مفخمة. والذي يحصل، واللي يحصل في الواقع في الحرف المشدد الدال، إذا كان قبل الدال حرف مفخم، أن اللسان يذهب إلى التفخيم في أول الحرف، فقد ثم يرقق فقدره، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فقدر هكذا،
1: ما هو الصواب في هذا؟
0: فقدره، وهذا الارتفاع اللسان هو تواصلا في استعلائه لأجل القاف. ثم السبيل يسره، ثم ميم مشددة حكمها الغنة. السبيل، اللام أدغم في السين، لام التعريف، فأصبح تسمى في هذا الحالة اللام الشمسية، لأن أدغمت في السين واسمها المسمى الخاص. السبيل ما الطبيعي. يسره، طبعا الراء مفخمة كالعادة لأنها مفتوحة. ثم أماته فأقبره، ثم المشددة ميم غنة مقدار حركتين. أماته مد الطبيعي في الألف، أماته فأقبره. طبعا الكلمات هذه في سواء في نهاية الآية أو في وسط الآية، يعني فيها أمثلة كثيرة لها الضمير أو ها الكناية. وكما قلنا أن إذا وقعت بين متحركين ففيها الصلة. فأقبره القلقلة في القاف، القلقلة نبرة قوية في المخرج،

0: ينتج عنه صوت أو نبرة قوية نتيجة لسكون الحرف. فأقبر الرام فخمة. طبعا الأخطاء التي تقع في كلمة فأقبر، أول شيء الهمزة، فأقبر تحقيق الهمزة، ثانيا تفخيم الباء فأقبر، هذه من الأخطاء الشائعة. فما هو الصح؟ فأقبه، فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. ثم مرت علينا الغنة في الميم مشددة، إذا مد طبيعي حركتين، شاء مد متصل واجب، مد متصل واجب أي أن حرف المد والهمزة وقعت في كلمة واحدة فاتصل بها في نفس الكلمة، فلهذا يسمى مد متصل واجب، يعني وجب مده أكثر من حركتين. كلمة واجب تعني وجوب مده أكثر من حركتين عند جميع الروايات والقراءات. طبعا أكثر من حركتين يعني فوق المد الطبيعي، وهذا الآن بعد الطبيعي يكون إما 3 أو 4 أو 5 وحتى 6 في مختلف الروايات والقراءات. أنشر، النون الساكن أنشر، إخفاء عند الشين بالغنة والراء تفخم. الآيات هذه التي انتهت بالهاء الكناية من قتل الإنسان ما أكفره كلها تنتهي بالهاء، والوهاء إذا وقفنا عليها تسكن بالطبع، لأن الحرف إذا وقفنا على كلمة لابد من إسكان الحرف الأخير إن كان متحركا. والهاء من الحروف الضعيفة جدا بحسب صفاتها التي تتصف بصفات ضعيفة، وفي حالة السكون الحرف يضعف أكثر. فمن الأخطاء الشائعة جدا عند الطلبة، عند الدارسين، عند بعض الطلاب وبعض القراء سقوط الهاء المتطرفة، الهاء الكناية هذه، عند الوقف على الكلمة. خلق، فقدر، يسر، ما فيها. فأقبر، أنشر، وين الهاء؟ ما فيها. وإذا نطق بها نطق بها بالضعف جدا،
1: أو يبدلها بحرف آخر يعني كالحاء مثلا،
0: أي هذا إذا أراد أن يريد أن يوضح الهاء
1: بمبالغة شديدة
0: يبالغ فيه لن يتحول إلى حاء. فهذه من الأخطاء الشائعة التي تتكرر. أنتم رأيتم الآن كذا آية وراء بعض تنتهي بها، فإذا الطالب لم ينتبه والمعلم لم ينبه فعلى الهاء السلام، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به، وسوف ننتقل إلى فاصل، لكن قبل ذلك هناك سؤال يتعلق بالرسم، وقد وردت في الآية الكريمة أو الآيات الكريمة التي نحن اليوم يعني استمعنا إلى شرحكم تجويديا عنها كلمة شيء، وتمثلها في النطق في سورة الكهف كلمة شيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن هناك اختلاف في رسم الكلمة، هل هذا يرجع إلى اختلاف الروايات مثلا أو أنها يعني
0: لا ليس هذا الموضوع، الرسم ما له علاقة أبدا بالقراءات، فالقراءات كلها تقرأ حتى التي في سورة الكهف لشيء،
1: نعم،
0: وليس لشاي مثلا، القراءة ما تختلف، ولكن هنا في هذا الموضع في سورة الكهف في ألف زائدة بين بعد الشين،
1: نعم،
0: ويقال أن في بعض المصاحف كل شيء رسمت هكذا في بعض المصاحف،
1: كل شيء في القرآن هي. كاملا،
0: نعم، في حتى في بعض البيانات، ولكن تقرأ شيء
1: حتى من رسمت
0: بال... نعم.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، ونكمل ما تبقى من سورة عبس إن شاء الله في الدروس

القادمة. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم بعده، فابقوا معنا. وهاتف البرنامج 1745554 1745554 ابقوا معنا.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف رقم 17-455-544 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وكذلك نستفيد من الملاحظات التي ترد من المشايخ هنا في الاستوديو على التلاوات التي نستمع إليها، وإلى أن نستمع من مستمعينا إلى تلاوة هنا في استوديو. نبدأ تلاوتنا في الختمة التي نحن دائما بصددها في كل حلقة. نعم شيخ جعفر،
3: سورة هود الآية 77 نبدأ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، تفضل شيخ أحمد.
3: إن شاء الله تقف على كل آية، وإذا هناك أي شيء ممكن ننبه نوجه وجهنا على طول، وإلا تستمر إن شاء الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا

طبعا هذه الآية كانت كلمة رسول هنا، وهي ثلاث ضمات متتالية. طبعا هناك من القراء من يقرأ رسلنا، وأبو عمرو البصري رحمه الله، بقية القراء يقول رسولنا بثلاث ضمات كاملة، ثلاث ضمات كاملة وليس مختلسة يعني. كذلك سيئة كذلك من الكلمات التي فيها أكثر من قراءة، سيئة بالكسرة أو سويئة بضم ابتداء انتقالا ثم إلى كسرة، يعني الحرف الأول ينطق بحركتين مركبتين، بداية ضم ونهاية كسر. طبعا هذا لماذا في قراءة، طبعا قراءة بعض القراء السبعة، والأصل أن أصلها سو وليس سي، لأن الفعل الماضي مبني للمجهول يبدأ بضم ثم كسر، ضم الأول وكسر الثاني، مثل قتيلة كتيبة. طيب نأتي إلى ساء، توسطتها يعني بعد السين ألفا، فلما تقرأها سو بالياء سي لا يمكن نطق الياء المدية وقبلها ماذا؟ ضمة. لأن يجب أن نبدأ بضمة. فالعرب تحيرت في كيفية كلمة الحرف الثاني ياء فتبدأ بها بضمة، ياء ساكن وتبدأ به بضمة، فغيروا الضمة إلى كسرة فأصبحت سيئة، وهو أهون وأسهل. إلا أن بعض الآخر من اللهجات العربية لا أصروا على الضمة، ولكن نقرأ بياء مدية، فأتوا بجزء من الضمة في البداية ثم الانتقال إلى كسرة سويئة.

0: هكذا، يعني الواحد يركز يسمع أن السين يعني ما أتت، يعني كأنها ضمت، كأنها كسرت هكذا، يعني
1: نعم.
0: لمن يدقق فيها. طبعا أنا أتكلم عن قراءات أخرى وليست على رواية حفص، وعلى القارئ عليه أن ينتبه ويقرأ هكذا سي، ليس سي بضم الشفتين، سي. وللعلم أن في الفرنسية في شيء من هالقبيل،
1: انتقال من حركة إلى حركة،
0: لا يعني يقرؤون بحركة كسرة وهم ضمين شفتين، يو هكذا يقرأ هكذا، يعني هي كسرها لكن يضم شفتين فيها. فلو فعلها مثلا واحد منا يعني يقول سوي، فقد تطلع أنها إيش، سين مشمع، يسمونه مشمع، تركيب حركتين. طبعا ما مرة أتطرق للموضوع في درس التجويد، إنما يعني قد يعني واحد على باله شيء سمعها من قارئ، فهي من الكلمات التي تقرأ هكذا بحركة مشمع في السين.
1: نعم.
0: مشمع في السين.
1: هناك أيضا كلمات أخرى غير سيئة.
0: نعم. في كلمات غير سيئة،
1: مثل قيلة مثلا.
0: قيلة مثلا. نعم. أول هذه.
1: نعم.
0: ولكن طبعا ليس درسنا هذا حتى ما نتوسع أكثر. وهذا كما قلت أن تكون هذه الحالة في فعل الماضي التي يتوسطه يا ساكنة في الوسط.
1: نعم.
0: نعم.

0: كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟
1: هذه الآية، بعض الطلبة يشبعون الكسرة في الكلمات الآتية، يقول قال يا قومي قومي هكذا هؤلاء ولا تخزوني في ضيفي. كل هذا غير صحيح طبعا، من الأخطاء الواردة ونسمعها كثيرا. ننتبه إلى الكسرة بدون أن نمطط فيها. قال يا قوم هؤلاء بناتي، خاصة أن بناتي فيه يا
2: يعني.
1: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، تخزوني في ضيفي وليس تخزوني في ضيفي، لأن بعدها فا يا فا يا ضيفي في، لكن تخزوني ما في يا بعد النون. فيجري اللسان على اللسان يجري، أو مثلا يقارن وبالتالي يضيف ياء بعد النون.
0: قالوا لقد

0: شديد.
1: لاحظ هني في كلمة قوة الواو المشددة، أسمع أحيانا من بعض الطلاب يعني نقول قوة قوة، الواو تنطق كأنها ذا، بالإنجليز في تنطق كأنها ذا، وهي أنك أنت كيف يصبح هذا الشيء؟ إذا قرأت الواو وأتيت ثنايا العليا في بطن الشفة السفلى قفة، يعني واو كانت مثل ما نقول مشمة، واو مشمة بالفاء فتصبع ذا.
2: نعم.
1: سمعت أن الألوان لما تخلط الأصفر مع الأحمر يصير برتقالي، لا أحن هذا حرف على حرف اندمجوا صار حرف ثالث.
2: حرف طبعا جديد.

0: طبعا هذا ليس حرفا جديدا في اللغة العربية، هي حرف
1: موجود في الألسنة الأخرى.
0: نعم غير العرب،
1: نعم.
0: لا يوجد في العربية. فتنتبه أن لما تنطق الواو لا تلصق أو لا تصل الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى. هذه من الأخطاء التي ينبغي للمعلم أن ينتبه للطالب وينظر إلى وجهه وإلى شفتيه كيف ينطق القاف الواو. قوة. نعم نسمع مرة ثانية شيخ.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

0: موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
1: كلمة فأسري بأهلك، فأسري طبعا رواية حفص يقرأ فأسري بأهلك، أسري بهمزة سين وراء، همزة قطعية، لأن فأسري الهمزة وقعت في الوسط ونطقت وحققت. هذه الكلمة في قراءتين، فأسري أو فسري، فسري
2: بهمزة وصل،
1: بهمزة وصل، يعني حذفت عندما نطقت الهمزة في الوسط، فسري. طيب كيف تكون الكلمة العربية مرة همزتها وصلية مرة همزتها قطعية؟ من قرأها فأسري فأصلها أسرى رباعية، ومن قرأ فسري بدون همزة، يعني همزة وصلية، لو جردتها من فاء تقرأ إسري، لكن لو قرأت من غير همزة في الوصل فسري من سرى ثلاثية.
2: جميل.
1: وفعل الأمر الثلاثي همزتها وصلية، بينما فعل الأمر الرباعي همزتها قطعية. وطبعا في كلا الروايتين والقراءتين الألف مرسومة، لكن من قرأها فأسري همزتها قطعية، فوضعت عليها رأس العين للدلالة وللإشارة أن همزة قطعية. ومن قرأها في بعض القراءات مثل قراءة نافع بن كثير وأبو جعفر المدني قرأها فأسري، فتوضع يعني إن كان بهذه الإشارات توضع على الألف
2: رأس الصاد،
1: رأس الصاد، أن هي وصلية. فالرسم واحد والقراءة تختلف.
2: جميل.
1: ثم بقطع وليس بقطع، بقطع بقلقلة، الطام ساكنة. ثم إن موعدهم الصبح، هذا كثير من القراء يقعون في الحنجلي، يقولون كيف إن موعدهم،
2: موعدهم
1: هي لأنها سهلة ضمتين فتوالي الحركات سهلة، لكن موعدهم ما هي على باله. طبعا هاي اسم إنها فتكون
2: اسم
1: منصوبة.
2: نعم،
1: جزاك الله خير. تفضل
0: الشيخ. هنا يعني حتى حق المفسرين اللي بيفسر، يعني إذا قرأ فأسري ولا فسري فيختلف المعنى. نعم،
1: نعم،
0: فلا بد على المفسر أن يعلم بالقراءات
1: لا
0: أيضا.
1: لا شك، المفسر لابد يكون على علم بكثير من الأدوات وكثير من العلوم، ومن ضمنها طبعا غير اللغة العربية علم القراءات وكذلك التنزيل وغيرها. ولما يأتي لكلمات مثل ويشرح، ولهذا تجد في عند القرطبي وعند ابن الجرير الطبري وآخرين كذلك، لما يأتي للكلمة التي في أكثر من قراءة يتطرق إليها.

0: قرية هكذا، وقرية حتى يأتون بالروايات مش الشاذة المنفردة، يعني التي يعني اشتهر فلان بهذه القراءة، وطبعا هي ليست قراءة متواترة، أو الشاذة أو المشهورة أو المتواترة يأتون بها في تفسيرهم الإمام القرطبي والطبري.
1: نعم، يعني فعلا أسرى تختلف عن سرى. نعم.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: محيط.
1: ولا تنقصوا المكيال، طبعا بالصاد، ولا يلتزم، لا يلتبس على الطلب، ولا تنقضوا المكيال، ولا تنقصوا بالصاد. نعم.
0: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط.
1: بالقسط بالسين وليس بالصاد، يمكن البعض يقرأ بالقسط لأن بين حرفين مفخمين السين، فقد تتحول إلى صاد إذا لم ينتبه طالب.
0: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: ولا تبخسوا الناس، انتبهنا، ولا هي ليست ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا، تبخسوا إذا وقفنا، تبخسوا الناس سين مضمومة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مفسدين طبعا الفاء ساكنة بعدها سين، وكثير من الطلاب لا ينطق الفاء جيدا في هذه الحالة، ينتقل من الميم إلى السين مباشرة مع قليل من الفاء.
2: شيء من الفاء، نعم.
1: نعم، لأن لا يضبط الفاء جيدا في المخرج. حرف الفاء مخرجه بطن الشفة السفلى عندما تلتقي أطراف الثنائي العليا بها في بطن الشفة. الخطأ اللي يقع فيه بعض الطلاب مفسدين يقرأها من داخل الشفة، مفسدين وليس مفسدين، خاصة نعرف أن الفاء والسين في اشتراك في جزئية من المخرج. وما هو السين؟ بين، احنا نقول بين الثنايا العليا والسفلى، صح؟ رأس اللسان بين الثنايا العليا والسفلى، بين الثنايا العليا والسفلى، والفاء ثنايا العليا في بطن الشفة، يعني إذا الثنايا العليا هي الجزء المشترك في المخرج. فالانتقال من هذا الحرف إلى ذاك الحرف قد يعني يترك وينتقل مباشرة إلى السين. ولاحظ أنت أن الفاء الساكنة إذا جاءت بعدها سين كيف يقرأ القارئ؟ الطالب يعني أقصد. نعم.

0: حفيظ.
1: طبعا بقية، كلمة بقية التي تنتهي بالتاء التانيث الملحقة بالاسم. أصل التاء التانيث الملحقة بالأسماء ترسم بالهاء
2: صحيح،
1: ويوقف عليها
2: بالهاء.
1: بالهاء، إلا أن بعض الكلمات خرجت عن هذه القاعدة ورسمت بالتاء المفتوحة. في رواية حفص يعني حتى كلمة سنة في بعض المواضع بالتاء المربوطة، بعض المواضع بالتاء
2: المربوطة
1: مفتوحة.
2: المفتوحة، نعم.
1: بقية الآن إذا وقفت عليها كيف تقف؟ بقية، لكن في قراءات من يقرأها بقية إذا وقف عليها يرجعها إلى أصل رسم الكلمة كما عند البصري وغيره. فبقية نقف عليه بالتاء.
0: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما

0: إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: قالوا يا شعيب أصلاتك؟ قرأها ثلاث قراء وراوي. أصلواتك؟ قرأ ست قراء وراوي في قراءتين. أصلاتك أصلواتك، وقرأت أصلواتك هم الأكثر. في كلا الحالتين هي مرسوم الواو في الكلمة بدل الألف، فمن قرأها أصلاتك وضعت الألف الصغيرة على الواو، يعني التي تحتها ألف، ومن قرأها من القراء السبعة والعشرة أصلواتك قرأ الواو وأضيفت ألف صغيرة بعد الواو فتقرأ أصلواتك.
2: نعم، إذا هناك في بعض النسخ الألف الخنجرية هذه تكون بعد الواو.
1: لمن يقرأ.
2: نعم.
1: بالجمع.
2: أصلواتك.
1: أي. من ضمن مثلا قراءة نافع المدني براويي قالون وورش.
2: نعم.
1: فننتبه هذه الكلمة كيف يقرأها القارئ عندنا، اللي احنا في من مناطق اللي نقرأ برواية حفص بعض الطلاب ما ينتبهون لها، ويمكن بعض المعلمين بعد كذلك تفوت عليه صلواتك يمشيها. لا، صلاتك. طبعا الواو في كلمة الصلاة دائما الألف مرسومة بشكل الواو سواء بالمفرد أو بالجمع. كلمة نشاء تنتهي بهمزة ولكن رسمت على الواو، نشاء مضمومة. نعم.

0: أكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1: توقفت على عنه الهاء، صح؟
0: نعم.
1: طبعا هنا واقف طبعا، ولكن لو بعض الطلبة وما أريد من هناك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فالهاء ساكنة بتكون في حالة الوقف، حرف ضعيف، قبلها نون ساكنة، وهذا كذلك حرف يعني فيه ضعف، فإذا وقفت قد الهاء تختفي، ولهذا الحرص هنا الحرص

للمحفظين والمجودين، إذا وقف الطالب على هذه الكلمة أن يذكره بإظهار الهاء، لأن سهل تقرأ عن من غيرها.

0: الضحى، حتى هو مثل ما تقول يقع في مخيلتي دائما. الشيخ وقفني وقال لي بين لها، وبالتالي يعني قد تكون هذه بصمة ينتبه لها جيدا. كلمة استطعت، ما استطعت، هي أصلا ما استطعت، والألف حذفت بالتقاء ساكنين. ولكن ما يهمنا أن استطعت، التاء ترقق عند الطاء، لأن بعض يعني القراء، بعض الطلبة إذا التقى التاء مع الطاء يقلب التاء طاء فتصبح طائي. ما استطعت،
1: نعم.
0: ما استطعت هكذا سمعتوها؟
1: نعم،
0: هي ما استطعت. نسمعها شيخ أحمد.
2: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
0: حسنت.
2: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
0: حسبك، بارك الله فيك.
1: حسنت. جزاك الله خير شيخ أحمد وليد جناحي على هذه التلاوة الطيبة، وشكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلت به من تنبيهات في هذه التلاوة، وكذلك ما جاء في درس التجويد. وشكرا لمستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج حلية التلاوة. تقبلوا من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف أجمل التحية. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. إلى اللقاء.

0: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
0: نستمع وإياكم

0: مستمعين إلى تلاوة مباركة للقارئ علي حسن سليمان يتلو على مسامعكم سورة مريم برواية شعبة عن عاصم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ علي حسن سليمان برواية شعبة عن عاصم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
4: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
3: نعم.
4: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
3: نعم.
4: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها.
3: نعم.

0: جهوده للصلاة أو غير ذلك فهذا أيضا كافر.
1: نعم.
0: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم ابن مسلم ولكنه ملحد.
1: نعم.
0: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا فهذا أيضا لا يصلى عليه، إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
1: نعم.
0: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم، ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
1: نعم.
0: كونك تعزي صاحب المصاب فلان ابنه مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو نعم. كان ملحد، يعني تعزي وكذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم. فهذا النهي واضح، لا تقوم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء نعم. يعني هذا عام في الكفرة في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة قاف.
1: استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيز.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

تصل إلى أكثر من 120 مليار مجرة معروفة حتى الآن. استطاع العلماء أن يرصدوا بعضا منها باستخدام المراصد الفلكية، وللمجرات تجمعات عملاقة محبوكة مع بعضها بأوتار وخيوط دقيقة. ومن أمثلة هذه التجمعات ما يعرف بالحائط العظيم، حيث تصل أبعاده إلى 100 مليون سنة عرضا و500 مليون سنة طولا. فلو أن البشرية كلها بقوتها وتقنيتها أرادت أن تنفذ وتخرج من مجرة درب التبانة فقط، هل إلى ذلك من سبيل؟ هب أن العلم أمكنهم من صنع مركبة تسير بسرعة الضوء، هل سيستطيعون؟ ومن هو هذا الكائن الذي يمتلك هذا العمر السحيق؟ ومن أين لمركبته الخارقة الوقود الذي يسيرها على مدى ملايين السنين الضوئية؟ فلو أرادت البشرية بعلمها وتقنيتها أن تخترق ما يسميه العلماء اليوم بالحائط العظيم، ولديهم مركبة ضوئية خارقة تقطع 9 تريليون كيلو متر في ثانية واحدة، لاحتاجوا إلى أكثر من 200 مليون سنة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: يا

خلق الله عز وجل هذا الكون وأودع فيه من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله، فهذا الكون يتوسع الآن وأنت تستمع إلى هذه الحلقة. وفي هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة

0: أي بقوة وحجة.
1: ربنا آتنا من الله الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة المائدة. من قلب الخوف ولد الأمل، يتبع فرعون بني إسرائيل وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم، فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: وسط تسارع الحياة. تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن، فلنغتنم الأوقات في طاعة الله ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله، فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. أشهد

0: وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: بسم الله الذي لا يضر مع

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: رواه الحاكم.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد على

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: في سير الأنبياء عليهم السلام عبرة وعظة. في هذه الأيام نتذكر نجاة موسى وهلاك فرعون. كان طغيان فرعون في ذروته، وكانت نجاة موسى معجزة. يوم عاشوراء تذكير بقدرة الله وأن العاقبة للمتقين، وتأكيد على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. يوم صالح ورسالة خالدة، الصراع بين الحق والباطل قائم، والله ناصر أهل الحق. وصومه شكر لله على ذلك، ولهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. سلاماً على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر

0: لله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد.

وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد.
2: ربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم فرج عنا حين انقباض صدورنا ومدنا بالصبر الجميل من عندك. سبحانك ربنا المستعان المستعان.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

لذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

عدم الاغترار بثواب الصيام. يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال ابن القيم: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طوال النهار، فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك

0: من آفات اللسان، وذلك محض الغرور. عافانا الله وإياكم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجرات. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجرات. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. عبد الرحمن أيضا يسأل عن الطلاق.
2: الطلاق
1: كيف يتم؟ كيف يقع؟
2: نعم.
1: ويعني كيف تعود مرة أخرى الزوجة إن كان الطلاق
2: نعم.
1: رجعيا؟ ومتى يكون بائنا ومتى يكون باتا وغير
2: نعم.
1: ذلك؟
2: شوف بارك الله فيك، الطلاق الناس ينبغي أن يلجأ إليه الناس عند يعني صعوبة الحياة، خلاص صارت العيشة بين الزوجين لا تحتمل، هذا لا يحتمل زوجته وهي لا تحتمل، أو في أخطاء مثلا الزوج لا ينفق، الزوج دائما يهين زوجته ويضربها أو كذا أو إلى آخره، في سبب ونفذت كل وسائل الإصلاح، أو بالعكس، أو الزوج فاسق لا يصلي ويرتكب ويشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو يرتكب الفواحش، والزوجة تخاف على نفسها ونصحت ونصحت ما في فايدة، فهنا يلجؤون بهدوء إلى المحكمة للطلاق، ولا يكون الطلاق

0: كما يفعل كثير من الناس في حال الغضب.
1: نعم.
0: أكثر الحالات الطلاق التي تقع اليوم كلها هو غضبان. هاي يطلق بالثلاث وهي يطلق بالألف وهي يطلق كذا، لعب في الطلاق هذا لا. ثم إذا استقر الأمر على الطلاق باتفاق الاثنين بهدوء، يذهبون إلى المحكمة ويطلقها طلقة واحدة. ومتى؟ إما أن تكون حامل أو تكون في طهر لم يجامعها فيه، لكن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق منهي عنه، طلاق بدعي. يطلقها في طهر جامعها فيه لأن فيه مضرة على المرأة فيما يتعلق بعدتها، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا لا. إما أن تكون حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، هاي الطلاق السني، الطلاق اللي واقع على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطلاق الشرعي. أما غير هذا طلاق بدعي.
1: بس هل يقع؟
0: هذا يحكم فيه القاضي، في خلاف بسيط بين الفقهاء في المسألة، لكن لأن مسائل الطلاق تحتاج إلى حكم قاضي. فإذا وصل مثل هذه الأمور، وصلت إلى القاضي، طلقها وهي حائض أو طلقها بطهر جامع فيه، هو القاضي يحكم فيها القاضي، لأنه هو المخول بإصدار الحكم من قبل الحاكم أو ولي الأمر. ليش قلنا يطلقها طلقة واحدة؟ يكون يخلي مجال للرجعة، للرجوع. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى الرجل إذا طلق زوجته ألا يخرجها من البيت، تبقى تزين تتعدل كذا، ممكن ترد الأمور مرة ثانية بينهم، رجعها، لأن طلاق رجعي، طلقة الأولى طلاق رجعي. إحنا ما نتكلم عن الخلع ولا عن طلاق بأمر القاضي بحيث يقع بينونة صغرى، لا. هنا عندها بينهم في الطلاق الرجعي إلى انتهاء العدة، إذا كانت حامل وضع الحمل، وإذا كانت غير حامل تحيض ثلاث قروء، وإذا كانت من اللاتي لا يحضن ثلاث أشهر. فإذا انتهت هذه المدة وما رجعها تكون بائن منه بينونة صغرى، بينونة صغرى. وإذا رجعها خلاص له أن يرجعها في أي وقت شاء،
1: إذا
0: ولا يشترط موافقتها. لكن لو انتهت العدة وما أرجعها فهنا تبين منا بينونة صغرى، فهنا لابد من إذنها وموافقتها وعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد. عندنا طلاق البائن بينونة كبرى، وهو إذا طلع أن الرجل يملك على زوجته ثلاث طلقات، فطلق مرة ورجعها، طلق مرة ثانية ورجعها، المرة الثالثة لو طلقها وحسبت طلقة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زواج عادي طبيعي، ثم يطلقها طبيعي بدون اتفاق أو أن يموت عنها، لها لو أن ترجع. هنا شوف مسألة، وهي يقع فيه كثير من الناس، لما يحصل الطلاق بينهم أو يطلقها يقول يلا روحوا بيت أبوك،
1: أو هي
0: تزعل على الغالب تأخذ شنطتها وتطلع. لا ما تطلعين، ليش ما تطلعين؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة إلى آخره. فهي لا تخرج، و لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كم من حالات حصلت يعني، وبعدين رأوا لا والله أن استعجلوا في الطلاق أو انصلح الوضع اللي بينهم. لكن أنا أقول دائما استنادا إلى نصوص الشرع وأوامر الشرع، عليهم بارك الله فيك أن يلجأوا يعني قبل الطلاق، وخاصة إذا عندهم أولاد، ضيع للأولاد. اليوم الأب والأم مع العيال بعد يحصل انحراف بين الأولاد، فما بالك الزوج طلق وحده والأم بعد توها صغيرة مثلا، اصبرت شهر شهرين سنة سنتين وتزوجت، من للأولاد؟ من يرعاهم؟ من ينتبه لهم؟ من ممكن يضيعون؟ ممكن مراعاة نفسية. فإذا أقول ليش قال رب العالمين حكما من أهله وحكما من أهلها؟ جلسوا مع بعض جلسة مصارحة، إيش في خاطرك علي؟ إيش في من خطأ أنا أرتكبه؟ والزوج يقول زوجته أيضا كذلك، ليش ما تبيني؟ إيش حاصل؟

يبحثون عن الخلل ويصلحون الخلل. لكن إذا الزوج كان يريد الكمال من زوجته أو الزوجة تريد الكمال من زوجها يمشون بوسهم، ما في إنسان كامل، لا الزوج كامل ولا الزوجة كاملة. أنت تخطئ

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تل على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الدخان. شهر محرم عبر التاريخ. نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون. في شهر الله المحرم يوم من أعظم الأيام عند الله، هو يوم عاشوراء. في هذا اليوم نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه. أرسل الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام ليذكر فرعون بعبادة الله وحده ونبذ دعوى الربوبية التي ادعاها لقومه بقوله أنا ربكم الأعلى، إلا أن فرعون أصر على عصيانه وغطرسته وكفره بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام. فما كان إلا أن أمر الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليتبعهم فرعون بجيشه نحو البحر. وهنا أوحى الله لموسى عليه السلام بأن يضرب بعصاه البحر لينفلق كالوادي بين جبلين شاهقين، وسار بنو إسرائيل على اليابسة حتى وصلوا للضفة الأخرى، بينما حاق العذاب والغرق بجيش فرعون برغم محاولته اللحاق بهم دون جدوى. كان نبي الله موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم لفضله، وكان أهل الكتاب يصومونه، وكانت تصومه قريش أيضا في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومونه ويعظمونه، حتى كانوا يجعلون أطفالهم يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله وأمر بصيام هذا اليوم وحث عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. شهر محرم

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، من سورة فاطر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة يقرأها عليكم القارئ الشيخ محمد حمزة.

0: العظيم.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة فاطر، قد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حمزة.

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

0: اللهم لنا يوم لا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: سورة إبراهيم يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة إبراهيم.
2: مراتب صيام يوم عاشوراء.
0: لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام.
2: مراتب صيام يوم عاشوراء.

شهر رمضان، رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

لكم الكفة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن

محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين.

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية

لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان

ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا

أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم

أمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن

لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا

0: فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

أنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

على ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال

يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن

النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إن

يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك

رضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

لهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى

كنا مع آيات مباركة حوت العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي.

أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء

0: قول سعيد بن المسيب والحسن لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
1: العاشر من المحرم.
0: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لك يا إلهي قد بذلت مقاصدي، إياك أعبد من سواك.
5: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: التامة
1: والصلاة القائمة
0: والصلاة القائمة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: إنك لا تخلف الميعاد
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

0: لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الكهف.
2: إن الله قدر الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور، وأول الشهور في عامنا الهجري شهر الله المحرم، شهر عظيم ومطلع عام جديد، فلنستقبله بتوبة نصوح ومراجعة للذات، فهذه فرصة لننظر في أعمالنا ولنجدد العهد مع ربنا. الآجال تطوى والليل والنهار يمضيان بلا توقف، فماذا أعددنا للقاء ربنا وماذا قدمنا لآخرتنا؟ شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
3: بنقاء حبات المطر،
4: بنقاء حبات المطر،
3: وصفاء أجواء الربيع،
4: وصفاء أجواء الربيع،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
3: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
4: 106.1 FM
3: أثير الروح،
5: أثير الروح.
6: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الحجر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الحجر.
1: اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

شهر الله المحرم بداية العام، فيه دعوة لمراجعة النفس وترك التسويف، فشتان بين من زاد في كسله وضعف في عمله

وبين من استعد لما هو آت قبل فوات الأوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما

قبل أن نحاسب. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم

يظهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم وإن

إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة. كان هناك شاعر من شعراء الجاهلية يدعى لبيد بن ربيعة ابن عامر، أدرك الإسلام وحسن إسلامه وترك مع ذلك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله تعالى عنه يوما في زمن خلافته، سأله عن شعره واستنشده، أي طلب منه أن ينشد شيئا من شعره الذي كان يقوله. فقام هذا الشاعر وقرأ سورة البقرة. أنا أطلب منك شعر؟ وقام هذا الرجل الشاعر وقرأ سورة البقرة. فقال له عمر: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر بقوله: وكان عطاؤه 2000 فزاده 500، أي أنه أجزل له في العطاء والإكرام نظير ما كان من قوله وصيانته لكلام الله عز وجل، وأنه أعظم الكلام، وكيف أنه مثل لأعظم الكلام بهاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران. ولذلك جاء في فضلهما عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة، والعياذ بالله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.
3: أذكر

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه. ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تقوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا

0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا

0: على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى نفسي لأهلك، أم إلى الناس فأضيع؟ ويلي ويلي إن لم ترحمني، وما أعظم خسارتي إن كنت عندك من الخاسرين. وهذا مقام العائذ بك من غضبك يا من لا أرجو غيره ولا أعول على من سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت يا رب. بك نستنصر على أنفسنا وأعدائنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك، وأقصى مقاصدنا عفوك يوم لقاك. وأذقنا يا رب لذة مناجاتك، فقد وقفنا على بابك يا قريبا لمن سألك.

ولي في الدنيا والآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك، واقف على بابك، ملتزم بأعتابك، متذلل بين يديك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك. يا قديم الإحسان، يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام.

0: ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها. اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. اللهم إني غريب، فارحم يا رب غربتي في الحياة، وهون علي سكرات الموت عند الوفاة، وآنس وحشتي في قبري، ونجني من هول الوقوف بين يديك عند الحساب، يا إلهي وإله العالمين. اللهم إليك قصدت، وببابك وقفت، وبجنابك التجأت، وإياك سألت، فاقض اللهم حاجتي وفرج كربتي. اللهم علمك بالحال أغناني عن المقال، وفضلك وجودك والنوال أغناني عن السؤال. اللهم إني استجرت بك فأجرني، ولا تردني خائبا ولا تحرمني، ومن عثرتي فأقلني، وقد أملت منك الإجابة يا رب، فأجبني وأعطني أمنيتي وما أطلبه منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك مليك مقتدر، وإنك على ما تشاء قدير. اللهم إن كانت ذنوبي سلفت واختلفت وجهتي، وعظمت خطيئتي، وحالت بيني وبين قضاء حاجتي، فإني أسألك بجلال وجهك وعظيم عفوك أن تغفر لي وترحمني وتفرج عني. اللهم اجذبني إليك قلبا وقالبا، واملأ قلبي وجوارحي بذكرك وحبك والشوق إليك، وحل بيني وبين النفس وهواها والشيطان ووسوسته، وأدم لي صفاء الوقوف بين يديك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا لطيفا في قضائه، ورحيما في بلائه، وكريما في عطائه، تجلى علينا باسمك اللطيف الرحيم الكريم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة آل عمران.

الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فضل عظيم وأجر جزيل، فلنغتنم هذا اليوم المبارك ولنطهر قلوبنا وأرواحنا بالصيام، فالله يدخر جزاء الصائم عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، لكن الأجل وفاه، فلنتبع سنته بصيام التاسع والعاشر. غفر الله ذنوبكم وتقبل صيامكم. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة المؤمنون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: من قلب الخوف ولد الأمل. يتبع فرعون بني إسرائيل، وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم، فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الفرقان.
2: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
3: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
2: رواه أبو داود.
3: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
2: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
3: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
2: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف، يأخذ بناصيتها ويقول:

0: متفق عليه.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد

0: إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

دفع الحياة. تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورتي الفاتحة والبقرة.

0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدد، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة العظيمة. نستمع إلى السورة المباركة بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

وأذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للمؤمنين.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس